لما انا قفطته يبقى يصير اخويا ما يبقى يكون اخته لا تجد انت مالك في المنى.